0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: و مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخرج

يكونوا الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم إن هم يعتمدوا على نفسهم، لأ ده أنا بعلمهم طول الوقت إن هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديد
0: تحصل
1: خالص
0: في
1: يعني
0: الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسة.
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني، فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة او ما نقدرهاش لانه هي نعمه فما نقدرهاش؟
1: السعاده ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غاليه علينا قوي. يعني بحس انه انا هتبسط ازاي ده انا كل حاجه في حياتي بتحصل وحشه. فباخد اتجاه انه السعاده مش من حقي والسعاده نعمه من ربنا بس النعمه دي صعبه عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجه اسمها سعاده في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: وحشه. فاحنا ايش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه معرفش لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
1: ده حقيقي. يعني عايزين نكون من الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا إن أنا أكون عايزة دايما حاجة أكتر من اللي أنا فيها. الرضا هي إني ما أتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايز اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمتي ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة، أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجياً كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما ألحقها قبل ما تكبر جوايا، لأ أنا أحياناً بكون أنا السبب وبسيبها تاخد أكبر من حجمها لدرجة إنها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوا خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معاهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامره واوقات من كل حاجه جديده،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لانه في حد بيحب المغامره ويحب يجرب وعنده استعداد انه يتحمل اي تحديات في المغامره رغم انه ممكن يكون بيشعر بالخوف،
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقول لك لا يا عم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور او يتعلم حاجه جديده.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبدا أبدا ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: naši heru.
1: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
2: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
1: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
2: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله. بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
1: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
0: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
1: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
0: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني.
0: في الحياة
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني. هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه، لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع الـ او الكورس بتاع الـ الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا فيه كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا شايفة إن دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب إيه مميزات دينا؟ أنا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا إن دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص. وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان، انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي إنه إمتى أقدر أقول إن أنا كده سعيدة ومش عايزة أي حاجة تاني؟
1: يعني ما أقدرش أقول إن أنا خلاص أنا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة أي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة إنه أنا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسيه. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيره، لكن مش الحاجات الكتيره دي هي اللي هتسببني السعاده. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى وان اكون دايما بعمل الحاجه الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الأخير أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على تفضلي ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرفي وفاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الأخير أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكر كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة،
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي، أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه،
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني إيه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة إن يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف إن حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده رسالة اللي بتوصل للمجتمع.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير. اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له. قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه. وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينيه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، بيقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لون. لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه؟ الذوق العام يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا أنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعرون أنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة أن الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. وأخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة أن يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل الإشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن، مثلا لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس الأكلة دي حلوة، دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

يارب أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الـ الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فمالت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا، أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني، بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي. دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني إيه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة أن يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لأنه نابع من جواه، من القيم اللي جواه. عشان كده لو تصادف أن حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة أو الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع إنه مش مهتم بالمجتمع بتاعه أو قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل إنسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشاقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا، ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ آه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: آه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: آه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

0: التعاون مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والأراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض.
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبدا، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

0: I'm serious.
1: كلنا بنتعرض إننا نكون بنغلط في بعض، والشخص الخلوق هو اللي بيعرف يعتذر.
2: كلمة آسف أبداً مش بتقلل من كرامة أو قيمة الشخص، بالعكس بتوضح إزاي هو سوي.
1: لكن في نوع من الاعتذار اسمه الاعتذار البارد، اللي هو المخطئ بيخلص بيه، يعني بيخلص موقف، وده حقيقي بيبقى بيضايق أكتر وممكن يكبر المشكلة وبيحط على الخطأ الأول خطأ تاني.
2: الاعتذار من غير نفس مش اعتذار حقيقي، ده بيكون من القلب ولا عن قناعة. لو ما فيش الاعتذار دوت اللي من غير نفس أو الاعتذار البارد ده، بجد قلته أحسن علشان ما تحطش على الطينة بلة.

0: الزهور الصناعية شكلها حلوة قوي يا سما من برة، لكن ملهاش أي ريحة حلوة
1: ومش ممكن تنمو ولا هيخرج منها زهور تاني، هي مجرد منظر وبس.
0: أوقات أشكالنا من برة بتكون جميلة ولبسنا جميل، لكن شخصياتنا ملهاش أي تأثير على اللي حوالينا.
1: يا ترى أنا بفكر إذا كنت زهور صناعية يعني منظر وبس ومليش تأثير، ولا زهور طبيعية ريحتها فيها كل اللي يقرب منها يستمتع بريحة الطيب.

0: امبراطور في الصين كده ما كانش عنده أولاد وفكر يا ترى بعد ما تنتهي حياته مين هيكون الامبراطور بعده.
1: عارفة يا سبا اختار 10 شباب يكونوا من مستويات مختلفة
0: وأعطاهم بذور علشان يزرعوا، وفعلا كل واحد منهم بدأ يزرع لكن مفيش أي ثمر بيطلع. في 9 منهم قرب الانتهاء بتاعة المدة بتاعهم فقرروا يغيروا البذور دي علشان يطلع ثمر، لكن العاشر ما عملش كده
1: وانتهت الفترة وكل واحد أخذ الزرعة بتاعته ما عدا واحد.
0: والغريب ان الامبراطور اختار الواحد اللي ما عندوش زرع وقال لانه هو كان امين وما غيرش في البذور لان انا كنت عارف ان البذور مش هتطلع ثمر.
1: لحد فين انا وانت بنكون عندنا الامانة في حياتنا؟

0: أوقات بنكتشف كذب شخص وهو بيتكلم وبنكون مش عارفين نعمل إيه،
1: يعني نحس كده لو نسيبه يتكلم براحته ونسيب الناس تصدقه،
0: ولا نحرجه قدام الناس ونكذبه، ويا ترى الموقف ده هيكون شكله إيه؟
1: بيقولوا الكذب ملوش رجلين وإنه مصيره إن هو يتفضح،
0: لكن أوقات في كذب بيسبب مشاكل كتير
1: أو بيدي الشخص حاجة مش من حقه،
0: بس عمر ما الكذب بيكون آخره نجاح.

0: الأشخاص اللي بينتقدوا كل صغيرة وكبيرة بيكون نقدهم مش بناء، غالبا بيعانوا من عدم الثقة بالنفس.
1: حقيقي بجد، أولا كده لازم أنا أبعد عنهم على قد ما أقدر، لأنهم هيكونوا سبب ضغط عليا طول الوقت.
0: احترس منهم في أي مقابلات وخليك بعيد شوية علشان روح الإحباط ما توصلش ليك.
1: لو منهم شخص بقى أنت مضطر على العلاقة معاه، حط حدود لشكل العلاقة وخليك حذر جدا، لأن ده ممكن يأثر جدا على نجاحك.

0: هل الأفضل أكون كتاب مفتوح ولا أكون شخص غامض؟
1: سؤال ناس كتير بتسأله، أو بنلاقي كده مثلاً إن الشخص الواضح بزيادة الناس بتستغل وضوحه، ولأن كل حاجة في حياته مكشوفة فممكن الناس تتدخل في حياته بشكل كبير ويفقد الخصوصية.
0: والشخص الغامض برضو بزيادة الحقيقة بيخوف، لأنه مش بتقدر تكون براحتك معاه، ممكن تفقد الأمان في علاقتكم.
1: عشان كده ولا تكون منفتح قوي قوي بزيادة عن اللزوم، ولا تكون شخص غامض للآخر.

0: التقوقع في أي شيء ممكن يدمر حياتك.
1: لما بتكون كل العلاقات بس مع شخص واحد، لو فقدته هتلاقي كل حاجة بتنهار في حياتك.
0: فعلا لو فقدته لأي سبب هتبص تلاقي نفسك أنت تعبان جدا. لو متقوقع على أسرتك بس مثلا وما عندكش علاقات مع أصحاب، لو الأسرة دي تفرقت بسبب سفر أو جواز حد أو وفاة حد، بنلاقي إحنا كده نفسنا بنحكم على نفسنا بالدمار.
1: بلاش تتقوقع، خلي عندك دوائر كتير تقدر تتحرك فيها.
0: خليك شخص عندك انفتاح على ناس كتير وعلى مجتمعات مختلفة.

0: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
1: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
0: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
1: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
0: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه.
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايما بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جدا.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك إن أي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي توصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينيه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فهو الذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وأمله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

تقدر تعاسى فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي من الكل يحكم, والعادي من الحكم يكسر, والعادي من الكسر ينهي الحكاية. كفاية.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني إن ألاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول انه في حاجة اسمها الذوق الادبي. ايه الذوق الادبي؟ مثلا القدرة على تذوق الاعمال الادبية والحكم عليها. قصة عمل ادبي اقدر اتذوقه واقول ده حلو وحش، ايه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الاشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إن يثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي، قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه. روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير. اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له ايه فايدة مريض بيحتضر انه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا الميت. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في اي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة انه ده قمة الذوق انه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي السائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ آه مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: آه يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: آه عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهليه، إن يحصل تجاهل ليه وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك. ولو عرفتك حكون رجعت لنفسي تاني بعد ما ضعت واشوف ما لم

0: التعامل مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والآراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض،
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبدا، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

0: كلنا بنتعرض إننا نكون بنغلط في بعض، والشخص الخلوق هو اللي بيعرف يعتذر.
1: كلمة آسف أبداً مش بتقلل من كرامة أو قيمة الشخص، بالعكس بتوضح إزاي هو سوي.
0: لكن في نوع من الاعتذار اسمه الاعتذار البارد، اللي هو المخطئ بيخلص بيه، يعني بيخلص موقف، وده حقيقي بيبقى بيضايق أكتر وممكن يكبر المشكلة وبيحط على الخطأ الأول خطأ تاني.
1: الاعتذار من غير نفس مش اعتذار حقيقي، ده بيكون من القلب ولا عن قناعة. لو ما فيش الاعتذار دوت اللي من غير نفس أو الاعتذار البارد ده، بجد قلته أحسن علشان ما تحطش على الطينة بلة.

0: شفنا سوا ومش راجعين.
1: الزهور الصناعية شكلها حلوة قوي يا سما من برة، لكن ملهاش أي ريحة حلوة
2: ومش ممكن تنمو ولا هيخرج منها زهور تاني، هي مجرد منظر وبس.
1: أوقات أشكالنا من برة بتكون جميلة ولبسنا جميل، لكن شخصياتنا ملهاش أي تأثير على اللي حوالينا.
2: يا ترى أنا بفكر إذا كنت زهور صناعية يعني منظر وبس ومليش تأثير، ولا زهور طبيعية ريحتها فيها كل اللي يقرب منها يستمتع بريحة الطيب.

0: امبراطور في الصين كده ما كانش عنده أولاد وفكر يا ترى بعد ما تنتهي حياته مين هيكون الامبراطور بعده.
1: عارفة يا سما اختار 10 شباب يكونوا من مستويات مختلفة
0: وأعطاهم بذور علشان يزرعوا، وفعلا كل واحد منهم بدأ يزرع لكن مفيش أي ثمر بيطلع. في 9 منهم قرب الانتهاء بتاعة المدة بتاعهم فقرروا يغيروا البذور دي علشان يطلع ثمر، لكن العاشر ما عملش كده
1: وانتهت الفترة وكل واحد أخذ الزرعة بتاعته ما عدا واحد.
0: والغريب ان الامبراطور اختار الواحد اللي ما عندوش زرع وقال لانه هو كان امين وما غيرش في البذور لان انا كنت عارف ان البذور مش هتطلع ثمر.
1: لحد فين انا وانت بنكون عندنا الامانة في حياتنا؟

0: أوقات بنكتشف كذب شخص وهو بيتكلم وبنكون مش عارفين نعمل إيه،
1: يعني نحس كده لو نسيبه يتكلم براحته ونسيب الناس تصدقه،
0: ولا نحرجه قدام الناس ونكذبه، ويا ترى الموقف ده هيكون شكله إيه؟
1: بيقولوا الكذب ملوش رجلين وإنه مصيره إن هو يتفضح،
0: لكن أوقات في كذب بيسبب مشاكل كتير
1: أو بيدي الشخص حاجة مش من حقه،
0: بس عمر ما الكذب بيكون آخره نجاح.

0: الأشخاص اللي بينتقدوا كل صغيرة وكبيرة بيكون نقدهم مش بناء، غالبا بيعانوا من عدم الثقة بالنفس.
1: حقيقي بجد أولا كده لازم أنا أبعد عنهم على قد ما أقدر، لأنهم هيكونوا سبب ضغط عليا طول الوقت.
0: احترس منهم في أي مقابلات وخليك بعيد شوية علشان روح الإحباط ما توصلش ليك.
1: لو منهم شخص بقى أنت مضطر على العلاقة معاه، حط حدود لشكل العلاقة وخليك حذر جدا، لأن ده ممكن يأثر جدا على نجاحك.

0: هل الأفضل أكون كتاب مفتوح ولا أكون شخص غامض؟
1: سؤال ناس كتير بتسأله، أو بنلاقي كده مثلاً إن الشخص الواضح بزيادة الناس بتستغل وضوحه، ولأن كل حاجة في حياته مكشوفة فممكن الناس تتدخل في حياته بشكل كبير ويفقد الخصوصية.
0: والشخص الغامض برضو بزيادة الحقيقة بيخوف، لأنه مش بتقدر تكون براحتك معاه، ممكن تفقد الأمان في علاقتكم.
1: عشان كده ولا تكون منفتح قوي قوي بزيادة عن اللزوم، ولا تكون شخص غامض للآخر.

0: التقوقع في أي شيء ممكن يدمر حياتك.
1: لما بتكون كل العلاقات بس مع شخص واحد، لو فقدته هتلاقي كل حاجة بتنهار في حياتك.
0: فعلا لو فقدته لأي سبب هتبص تلاقي نفسك أنت تعبان جدا. لو متقوقع على أسرتك بس مثلا، وما عندكش علاقات مع أصحاب، لو الأسرة دي اتفرقت بسبب سفر أو جواز حد أو وفاة حد، بنلاقي إحنا كده نفسنا بنحكم على نفسنا بالدمار.
1: بلاش تتقوقع، خلي عندك دوائر كتير تقدر تتحرك فيها.
0: خليك شخص عندك انفتاح على ناس كتير وعلى مجتمعات مختلفة.

0: فيك القرشنات يا حاج مدي، مش خسر فيك القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: في ناس كده دايما بتقول كلمة معرفش راحة ليك يا نفسي.
3: في ناس كده كل ما تطلب منها حاجة يقولك معرفش عشان يكبر دماغه أو عشان ما يتعبش ولا يتحمل المسؤولية،
2: لأنه لو أعرف معنى كده أني هعمل الحاجة وممكن النتيجة تكون مرتبطة بيا.
3: طيب إيه اللي بقى بيقول معرفش ده؟ هو أنت ما فكرتش تجرب؟ ولا دوت مثلا نوع من أنواع الهروب؟ يعني
2: اللي مش بيعرف ينفع يتعلم ويغلط ويرجع يتعلم تاني، وإلا طول عمرك هتبقى ما بتعرفش.

0: مين اللي قال اني انا ما ينفعش ارجع في كلامي؟
1: بيقولوا الراجل بيتربط من كلامه. طب لو اكتشفت مثلا انه انا اتسرعت في الكلام او الوعد اللي وعد بيه الراجل دوت مش قادر عليه.
0: احنا كلنا بشر وممكن نقول كلام ونكون مش قادرين ننفذه.
1: طبعا مش ده يكون الطبيعي في حياتي ولا ده يكون النمط، لكن لو في بعض الحالات لقيت نفسي مش قادر انفذ كلامي مفيش مشكلة ارجع في كلامي واعتذر عن عدم تنفيذي للكلام، خاصة لو ممكن يكون في اضرار من ورا كلامي.

0: الصندوق الأسود ده دايماً بيكون في الطيارة أو المراكب ومش بيتفتح إلا في الكوارث، وبيكون جواه بعض الأسرار.
1: وكل حد فينا عنده كده جواه صندوق أسود فيه حاجات محدش يعرفها وأسرار خاصة جداً.
0: المستخبي جواك يا ترى ليه أنت مش عايز حد يعرفه تاني؟
1: طب ولو في حاجات ما تحبش حد يعرفها هل أنت راضي عنها؟
0: ولو حد عرفها هل أنت هتكون مكسوف منها؟ ولا مش هيفرق معاك إن أي حد يعرفها؟ ولا فعلا هتكون بتشعر بالخجل؟

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق. يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده بنقول ده قليل الذوق. لكن لو عمل حاجة صعبة قوي قوي قوي بقى ضد كل القيم، نقول ده عديم الذوق. كلها تعبيرات بنعبر بيها عن انه هذا الشخص يصنع شيء يخالف الذوق العام او ما اتفقت الجماعة عليه.

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء، روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشاقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم احنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا المريض. والحقيقة انه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

فاكتساب الذوق الروحي هو إعادة تشكيلنا من الداخل بقوة إلهية قادرة تعمل فينا زي ما الخزاف بيعمل بقطعة التين، بيعيد صياغتها حسب ما يحسن في عينيه. والله سبحانه وتعالى بروحه يستطيع أن يعيد تشكيلنا، يعيد دواخلنا، عشان يبقى عندنا حس روحي، رغبة روحية، عطش روحي، إن يبقى لنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يبقى عندنا رغبة إنه نهتم بالأمور الربانية، بالأمور الإلهية، ومش بس كل اللي شغلنا أمور الدنيا، لكن في أمور إلهية مليانة وشغلانة.

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر.

لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه الذوق العام؟ يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. فلما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

الذوق أو التذوق هو الحاسة الخاصة اللي الإنسان بيها بيدرك طعم الأشياء، حلو، مر، حامض، مالح، وده من خلال الأعصاب الحسية بتاعته اللي في اللسان بترسل إشارات للمخ بالحاجة اللي بيدوقها. لكن الحقيقة معنى الذوق معنى أكبر شوية من مجرد مذاق الطعام، لكنه كمان بيتسع عشان يحمل معنى نقول الشخص ده متذوق للفن مثلا، لما يشوف لوحة حلوة يقدر يحس بيها، أو الشخص ده ذواقة في الأكل، لما ياكل يقدر يحس آه الأكلة دي حلوة، آه دي متضاف عليها كذا، أيوة دي محطوط عليها حاجة الفلانية، ده نقول شخص ذواقة، أو ذواق للشعر لما يسمع قصيدة شعر يقول آه يا جميلة قوي. يبقى التذوق أو الذوق ممكن يبقى في مجالات كتير قوي. فنقدر نقول ببساطة إن الذوق هو القدرة على إدراك القيم، المعاني، مواطن الجمال في الحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنتلامس معاها. فالذوق هو الإحساس بجمال الفنون، رقة الكلمات، كياسة التصرف، إبداعات الخلق، كل دي مواطن للتذوق والجمال.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني إن ألاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل.

عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول آه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول آه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على إني أحكم على سلوكيات الناس وأقدر الفعل ده فعل كويس أوي، لأ ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم، ده اسمه ذوق سلوكي. أقدر إيه الأفعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة أو لأ دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق.

إزاي نكتسب ذوق راقي؟ أغلب الفنانين في العصور الوسطى اتربوا من وهم صغيرين في مراسم فنانين أقدم منهم أكبر، عاشوا معاهم، خدموهم، راقبوا طريقة رسمهم، تابعوا إبداعاتهم، شافوا إزاي بيعالجوا المواضيع المختلفة، وشربوا من الفن بتاعهم، وعينيهم اتملت بالألوان بتاعت اللوحات، بريحة الزيت، بالأزميل وهو بيشتغل في الـ الحاجات اللي بتتعمل، الحاجات اللي بتتجسم، فمالت أرواحهم بالفن واكتسبوا ذوق فني. الأمر ده مش بس ينطبق على الذوق الفني، لا، أي أنواع ذوق. الشخص اللي يعيش مع أديب وبيكتب وبيألف مع الوقت يكتسب ذوق أدبي. الشخص يعيش مع ناس بيسلكوا بطريقة راقية وذوق كويس يكتسب ذوق سلوكي. فالناس اللي بعيش معاهم بيدوني، بيكسبوني حاجة بستفيد بيها، سواء ذوق فني، ذوق أدبي، ذوق سلوكي. دي أنواع مختلفة، ذوق موسيقي، كلها تتم بإني أعيش مع ناس عندهم هذا الذوق.

لكن كمان في حاجة اسمها الذوق الروحي أو اكتساب الذوق الروحي. نقصد بيها إيه؟ الذوق الروحي هو المقابل للذوق المادي اللي بيغطي كل جوانب الحياة المادية. الذوق الروحي هو إني أثقل النفس الإنسانية عشان قادرة تميز وتحكم على الأشياء من منطلق مضمون روحي مش منطلق ميول مادية، إنها تبقى قادرة تقيم الأمور الروحية بمقياس حقيقي قادرة تقدر. واكتساب الذوق ده بيحتاج إني أعيش في جو روحي، يحتاج إني أعيش في جو روحي، ويحتاج إني أعيش مع ناس بيهتموا بالأمور الروحية. اكتساب الذوق الروحي يعني ببساطة تغيير عميق في أرواحنا من الداخل، واستقبال لمسات إلهية من ربنا لحياتنا. اكتساب الذوق الروحي مش حاجة بنعملها، لكنه حاجة الله سبحانه وتعالى بيعملها في أرواحنا لما نفتح قلوبنا عليه وعلى محبته وعلى الاقتراب منه، روح الله يلمس دواخلنا فتتشكل ويبقى عندنا ما نسميه ذوق روحي.

لكن في كلمة بتتردد كتير، نقول الشخص ده قليل الذوق. يعني ايه؟ طب تعالوا نعرف شوية الذوق العام. المفروض في الذوق العام عند جماعة معينة ان يكون نابع من داخل الجماعة، فبيمارسوه بالفطرة من غير ما يبذلوا مجهود، لانه نابع من جواهم، من القيم اللي جواهم. عشان كده لو تصادف ان حد عمل حاجة ضد ذوق الجماعة او الذوق العام، فده برسالة اللي بتوصل للمجتمع انه مش مهتم بالمجتمع بتاعه او قليل الاهتمام، اللي احنا بنسميها قليل الذوق، يعني بيعمل حاجة ضد الذوق العام للجماعة. عشان كده قلة الذوق هي الصفة اللي بنرمي بيها كل انسان يفعل شيء ما بيتوافقش مع المعايير السلوكية للجماعة، ما بتناسبش مع الجماعة. عشان كده

لكن ابتدى المرض يشتد بالراجل والعلاج ما بيحققش أي نتائج، وبدأ واضح لأصحابه إنه بيقترب من نهايته يعني. وفي منزل قريب اجتمعت نخبة من أصدقاء الراجل ده، لأنه كان شيخ من شيوخ القبيلة اللي ليهم إكرام وتقدير، اجتمعوا وعمالين يفكروا يعملوا إيه عشان يدخلوا السعادة على قلبه، يعملوا إيه وهو حاسين إنه اللي متبقي له في الحياة وقت قليل قوي، نفسهم يعملوا حاجة تسعده. فواحد اقترح إنه يقدموا له طبق يحمل أغلى وأشهى فواكه الموسم، لكن الباقيين رفضوا الاقتراح وقالوا له إيه فايدة مريض بيحتضر إنه ياكل طبق طعام، ده مش حاجة هتفرق معاه. واحد تاني قال طب نحمل له رداء روب كده شيك جميل نلبسه له، قالوا له ده مش هيفرق معاه خالص، هو عنده لبس كتير ومش هيفرق معاه الثوب الجديد. واحد تالت قال طب نجيب له سرير مريح شوية عن اللي هو نايم عليه، وكان رد أغلب الأصدقاء برضو دي حاجة مش جميلة، المريض مش عايز السرير وهو نايم على سرير كويس. لكن فجأة واحد لمعت جواه فكرة وسألهم انتوا شايفين ان الراجل خلاص بيحتضر يعني صح كده؟ قالوا له ايوه. قال لهم طب ليه ما نشتريلوش كفن جميل، كفن حلو عشان نكفنه بيه وندهوله هدية. وهنا أشرقت وجوه الأصدقاء وقالوا لصاحبهم إحنا بنحسدك على فطنتك وذكائك وذوقك، دي هدية رائعة هتدخل السرور على قلب صديقنا الميت. والحقيقة إنه الأصدقاء كانوا على حق، لأنه أول ما جابوا الكفن، جابوا له كفن حلو قوي، راجل شيخ القبيلة

تهلل جدا وفرح وأبدى سعادته بالهدية الجميلة وشكرهم على ذوقهم ولطفهم. طبعا لو احنا عملنا كده في أي بلد عربي وقدمنا كفن للمريض دي تبقى كارثة، نسميها قلة ذوق. لكن في القبيلة ديت كان شايف الراجل شيخ القبيلة إنه ده قمة الذوق إنه يهدوله كفن.

0: بيقولوا اللي بينام وهو بيحضن المخدة ممكن يكون بيشعر بفقدان شخص
1: أو عنده احتياج إنه هو يكون ليه صديق.
0: طبعا مش للآخر الكلام ده بيكون صح، لأن في ناس بتكون مجرد عادة،
1: لكن ما نقدرش ننكر إنه كلنا بنحتاج لحد قريب مننا، حد يكون سند، يكون دفع.
0: كلنا بنحتاج لشخص نتونس بيه ونلجأ ليه وقت الحيرة.
1: كلنا بنحتاج حد يفهمنا، يحبنا ويحتملنا ويهتم بينا.
0: بنحتاج نهدى مع حد نحس معاه بالأمان.

0: بيقولوا علماء النفس لو عايز تعرف شعور أي شخص ناحيتك وتعرف هو حاسس بإيه تجاهك، حاول إنك تضحكه.
1: لو ضحك بسهولة يبقى هو كده معجب بيك ومرتاح ليك وفي قبول كده تجاهك،
0: ولو ضحك بقى بالعافية يبقى بيحاول يعدي الموقف أو يجاملك لكن هو مش معجب بك قوي يعني.
1: لكن لو ما ضحكش أصلا اعرف إنه مش مستظرفك ومش حابب يكون فيه علاقة قوية معك.

0: أعمل إيه مع الشخص المستفز؟ وهو أصلاً شخصية ممكن تكون الصفة دي سائدة عندها إن هو شخص مستفز. الإجابة يعني لو قعدنا نسأل كده، هو مستفز؟ أو مستفز.
1: في ناس كده متعتها يا سما إنها تستفز أي حد قدامها أو توصله لدرجة إن هو يتعصب.
0: يا لولا فعلاً في ناس كده أنا بتضايق منه قوي، يعني في ناس كده تحس إنها مش بترتاح غير وهي بتمارس الاستفزاز على اللي حواليها.
1: عارفة أفضل حل إيه مع الشخص ده؟
0: عايز أعرف بسرعة.
1: إنك أنت تتجاهلي، إن يحصل تجاهل لي وكأنه مش بيتكلم أصلاً،
0: لأنه لما بياخد فعلاً اهتمام وده يعني بيخليه كده كأنه يبقى مبسوط فيستفزك أكتر.
1: جرب كده تسيبه يتكلم كأنه مش بيتكلم وشوف النتيجة هتكون رائعة.
0: هنجرب.

0: التعامل مع البشر باختلافاتهم في الأفكار والأراء والطباع والأخلاق بتحتاج للصبر.
1: الصبر على شخص بطيء الفهم وعلى شخص متسرع.
0: الصبر على شخص أناني وشخص متسلط.
1: الصبر على شخص رغاي وشخص صامت.
0: الصبر كمان على شخص ممكن يكون كسول وواحد تاني نشيط.
1: ومع اختلافاتنا بنحتاج نصبر على بعض ونحتمل بعض،
0: لأن أنا كمان عندي صفات ممكن الناس تكون مش بتحتملها أبدا، أحب بقى أن هما كمان يصبروا عليا.

0: كتير بنكتم جوانا، وبنكتم جوانا أمور وبتكون سبب تعب وبتوصلنا للاكتئاب.
1: الكتمان أمر سلبي ومضر جدا، وعلشان كده لازم نتعلم الفضفضة،
0: إني أتكلم باللي جوايا حتى لو مش عارف أعبر، ومش عارف أعبر قوي بطرق وكلمات كتيرة يعني، بس المهم إن أتكلم.
1: في وقت الأحزان بنخاف على الشخص الصامت أكتر من الشخص اللي بيتكلم وبيعيط،
0: لأن اللي عارف يقول اللي جواه بيخرج شحنة الغضب أو شحنة الحزن من جوه، وده بيريح.
1: دور على أقرب حد ليك تقدر تفضفض معاه.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض. فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه يتغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص. كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع ده بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش ببساطة من غير تكلف مهما كان عنده من إمكانيات، بس كلمته بسيطة واضحة ملهاش أبعاد تانية، ولا من ورا الكلمة ألف معنى، ولا بيلف ويدور حوالين حاجة معينة وبيقعد يلف ويدور بالكلام اللي ملهوش وضوح، واللي انت تقعد تدور كده طب هو يقصد ايه. لكن في كلمات تانية بتكون كلمات بتجرح. الكلمات اللي بتجرح دي الكلمات اللي فيها تعالي، فيها تفاخر، فيها الشخص يقعد يحكي عن إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده ان هو احسن مني ومنك، وان هو افضل من الكل، ويحسسك اني انت ولا حاجة وانا كل حاجة. الكلمات دي حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل، يعني حتى ولو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض. يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع إنه قد إيه هي بتفرق، بتفرق إنه نسمعها. حقيقة عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع إن إحنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على أبسط الحاجات والأقرب الناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، وإننا دايما بنعيش في دور الضحية.

كلمات تجرح وكلمات تشفي. من الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة، المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين، أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت. عايزين نبعد عنها، عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب، وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفة، لما بنسمع مجاملة واحنا عارفين انها مش حقيقية، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقية. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تأثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

واحنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

بيبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة

ايه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط، بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا، بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له شجعه بيها أو سابها معي، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، بيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس، وبيعرف يشتغل وسط فريق.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر.

أشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهما بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص. كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص، عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

0: livet.
1: غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبيناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو انت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك انت مش دور اي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بانه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لان هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل ان هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لان وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء ايجابية او سلبية، لانه ده يعتبر من الامانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكوا مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بأيديها وسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا التلات بنات. هو الوحيد اللي استأمنوا على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي، يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه الجمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حالية وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه

وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة من جوه زي من برة، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: serious.
1: الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته، عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول ده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأنه هو محبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل أنه هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في أبوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأنه بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

0: شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف إصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.
1: قال غاندي كمان افضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
2: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين او مش عارفين احنا رايحين فين، او وقت ضعفنا، او وقت كمان لما بنغلط.
3: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم ان هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
1: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
2: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير انه يكون لينا الملجأ، بس ندعي له ونقترب اليه.
0: في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي، استاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن ابو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى ابو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنوا على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.
4: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: serious.
1: الفيلم فيه شخصيات كتير قوي وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات، فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم التلات إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

0: الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.
1: تهو في العنوان.

والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد وانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل.

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا او يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده او ما تتصرفوش كده او ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش اي حاجه، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده انا بحب وظيفه مهيب جدا، لان هي وظيفه انسانيه جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاتره نفسيين ولا حاجه. ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميلة اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجة جميلة. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجة وحشة، بيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس، وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي بي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفة قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس، لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللاخرين.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل أنه هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي اتعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة، لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكوا مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بأيديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. يا ريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش في شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الـ3 إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبيناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة مع الله كويسة النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج اقنعه، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في اي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع او يتجمل او ياخد شخصية حد تاني او يمثل ادوار مش دوره او يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في اي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له شجعه بيها أو سابها معي، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

0: جدا بيقول كده انه رجعت ريما لعادتها القديمة. يعني تقريبا كلنا بنقول المثل ده وتقريبا بنقوله طول الوقت في وسط سلوكنا وفي وسط تصرفاتنا، فعايزين نحكي عن المثل ده كده اكتر ونشوف هل المثل ده حقيقي غالب على افكارنا وطباعنا ولا لا. بس خلونا قبل ما نحكي كده نكون بنرحب بصديقتي الجميلة كوكي. يا كوكي مساء الفل،
1: مساء الخير يا روسل، ازيك؟
0: ايه الاخبار، عامله ايه؟
1: الحمد لله، انتي عامله ايه؟
0: انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض النهارده في حلقه جديده، ومبسوطه اكتر ان احنا نكون بنحكي على المثل الشعبي رجعت ريما لعادتها القديمه. فقوليلي كده، انتي سمعتي المثل ده قبل كده؟
1: اه طبعا، بقى مشهور جدا.
0: طيب قوليلي كده، يا ترى لما سمعتيه بيجي اول انطباع عندك ايه؟
1: أول حاجة بفتكر كل حاجة كنت بحاول أوقفها وصارع فيها وبرجع لها تاني.
0: يعني بحس دايما انه المثل ده لما بيجي في دماغنا كده، انه عارفة في قاعدة بنقولها، اصل الطبع يغلب التطبع، وكأن يعني في احساس كده باليأس، او كأن مهما عملنا خلاص، يعني اللي حصل حصل. او مثل شبهه كده بيقول برضو ايه، يعني دين مش عارف ايه ما يتعدلش. فبحس دايما ان احنا عملنا، يعني حطينا بعض في قوالب اسمها ان مش هنتغير، او مهما حاولنا خلاص مفيش ليها لازمة. وكأن بقى عندنا احساس باليأس او بالاحباط، انه خلاص هعافر ليه واتغير ليه ما دام كده كده الطبع بيغلب التطبع. فهل انت شايفة كده انه ممكن الطبع يغلب التطبع؟ وهل لو انا طبعي مثلا عصبي، يعني هل ده مهما حاولت مش هقدر يعني اغير من نفسي لانه خلاص انا طبعي كده؟ ولا بالعكس ينفع اتغير وينفع اكون بكتسب عادات جديدة؟ فحكينا اكتر كده عن سكة التغيير، هل التغيير ممكن ولا صعب؟
1: هو فعلا الطبع بيكون حاجة قوية جدا في الإنسان، وعموما الإنسان بيكون صعب عليه يكتسب حاجة جديدة لأن هو بالفطرة بيكون مرتاح ومتعود على كل حاجة هو متعود عليها من الأول. فحتة الاكتساب وإني أغير حاجة فيها دي بيكون صعبة جدا على نفسي وعلى عقلي وعلى إرادتي، لكن طبعا موجودة، هي مش مستحيلة، دي بتحتاج بس شوية إرادة قوية وقرار واعي إني أبدأ رحلة أنا فيها هتغير وفيها هوصل لهدف أنا عايزة أحققه ومصممة عليه. فمع الوقت مش العادة هي اللي بتغلبني، بس بيكون إصراري هو اللي بيغلب.
0: جميلة كلمة الإصرار، يعني عايز أحط عليها كذا خط كده ونفكر إنه هل الإصرار لوحده كافي إن أنا أتغير؟ لأنه ساعات بقول أنا عايز أتغير بس في مكاني، وكأن عارفة الأعمال بالنيات، أنا عايز أتغير. هل النية تغير، ولا النية محتاجة معاها زي ما أنت كنت بتقولي إصرار وعزيمة على التغيير؟
1: لا طبعا، النية لوحدها مش كفاية، لأنه زي ما قلنا إنه المخ بطبيعته بيحب جدا المألوف أكتر من أي حاجة جديدة، لأن أي حاجة جديدة بالنسبة له هي حاجة غريبة عليه، بيحاول طول الوقت يرفضها أو يبعد عنها. فأي حاجة غلط بتكون محفورة جوايا بالتكرار، وسهلة قوي وقت غضب وقت عصبية وقت تعب إن أنا أرجع جدا للحاجة اللي أنا برتاح فيها تاني.
0: صح. ليه يعني فعلا انت بتقولي دي حاجة واقعية. احيان كتير قوي مع الضغط ومع اي ستريس انا بتحط فيه برجع للي انا كنت فيه تاني. فتفتكر الضغط هو سبب بيخليني مش قادر اكمل في سكة التغيير؟
1: الضغط بيكون من أحد العوامل اللي تساعدني أمتحن قراري ورحلتي، لأني في الوقت ده بيكون قدام اختيارين صعبين جدا، هل هلجأ للحاجة اللي أنا نفسي وعقلي مرتاحين عليها، ولا هفضل أكمل في الحاجة اللي أنا مقرر إن أنا أبدلها بحاجة تاني. فعشان كده النية لوحدها مش بتكفي، هو بحتاج معاها قرار واعي بخطوات واعية جدا فيها تغيير سلوك، فيها معونة من الناس، وفيها اني اكون عارفة كمان حاجة بديلة هعملها. فما اعتقدش ان النية لوحدها بتكفي، الاصرار عايز معايا كذا خطوة اكون حاططهم في عقلي وكاتبهم قدامي وطول الوقت انا بمشي في الرحلة دي.
0: يعني انت قلتي حاجة مهمة، قلتي ان طول الوقت انا حاطط الاصرار قدامي. فانا بحس انه وجود هدف أنا بتغير عشانه، يمكن ده سبب رئيسي بيساعدني على التغيير. يمكن لما أنا بتغير لمجرد بس إني عايز أتغير، يمكن ده مع الوقت بيخلي شغفي أو عزيمتي بتقل. لكن طول ما أنا حاطط قدامي هدف، أنا بحس إنه ده بيساعدني أكتر. عارفة كأن حد يعني تارجت أنا عايز أوصله. يمكن وجود هدف ده بيساعد شوية، أو بيخليني ان وقت ما بخور وبتعب وعزيمتي بتقل، ده بيساعدني اني اقوم تاني. فهل انت شايفه وجود هدف ده بيساعد على ان الاصرار يفضل، يعني كانها كده النار او البنزين اللي بيساعد على اني افضل مكمل؟ فايه تاني ممكن يساعدني؟ هل انت شايفه انه الهدف اني احط هدف او نتيجه للي انا عايزه اوصل له، يمكن ده يساعدني انه احافظ على اصراري واحافظ على النار اللي جوايا ان انا اتغير؟
1: طبعا طبعا، ده حاجة أساسية، لأنه معروف أنه أي فراغ بيجذب الشخص أنه يرجع لأي حاجة مريحة لنفسه. لكن لما بيكون في هدف أو حاجة جديدة أنا ببدلها بالحاجة اللي أنا عايزة ألغيها من نفسي، سواء أيا كانت حاجة غلط بعملها، حاجة عايزة أطلع منها، لما بيكون في بديل ليها أنا جسمي بيندفع ناحية حاجة هو قادر يعملها. لكن الفراغ معروف أنه هو بيجذب الشخص للرجوع للأسوأ.
0: يعني موضوع الفراغ دي حاجة مهمة قوي. الفراغ واللاشيء بحس انه ده بيخليني فعلا بيسلب حماسي او يسلب مني كده شغف او التحدي والحماس اللي ببدأ بيه. لان كل حاجة بنبدأها بحماس وتحدي كبير، اني لا انا هتغير، انا لازم اكون حاجة تاني. عارفة اللي هو أغنية شعبان عبد الرحيم، إن هو دايما يقول إن هو في يناير هيكون إنسان جديد. وكأيش بيقول تحدي إن أنا ناوي كبداية أبدأ. بس أنا بحس إن النجاح أو التغيير مش في حلاوة البدايات قد ما هو في الاستمرارية. عشان كده حاسة إنه إحنا محتاجين نحكي أكتر إنه إزاي ننجح، إنه نخلي ريمة اللي في حياتنا، طبعا المقصود بيها بريمة اللي الحاجة اللي جوايا كشخص اني عايزة اتغير، زي ما المثل بتاعنا بيقول. فازاي احافظ على ريما اللي في حياتي ان هي تكون عايزة تتغير وتستمر في رحلة وسكة التغيير؟ ازاي الفراغ ما يقتلش جواها الحماس؟ وازاي فعلا انه عدم وجود هدف وانعدام رؤية ده يساعدني، ده مش يساعدني، ده يوقعني على ان انا اكون بكمل؟
1: ده سؤال جميل جدا، عشان بقى أجاوبك عليه بس ممكن أخد الاتصال ده.
2: ألو،
0: يا مساء الفل.
2: ألو، مساء الخير يا فندم.

0: انت هتفضل زي ما انت مش هتتغير، لكن لازم تقتنع وتحس من جواك انك انت محس تغير حتى
1: جميل
0: ولو كان 1%.
1: جميل، عندك حق. تفتكر الاقتناع دوت لازم يكون جوه الشخص، لكن لو انا مهما قعدت اقول لك يا كريم انت محتاج تتغير، انت محتاج تتغير، طول ما انت من جواك مش مقتنع ومش حاسس بالاحتياج انك تتغير مش هتتغير، صح؟
0: بالظبط. لكن طول ما انا شايف نفسي صح وناس تقول لي انت مش صح، لا انا ليه اللي انا شايفه؟ انا شايف نفسي صح تمام، ماليش دعوه بقى انت شايفني صح شايفني غلط، لا انا ليه دعوه بان انا شايف نفسي صح وان انا ما بغلطش في حد وان انا مش غلطان. لكن طول ما انا ماشي صح وشايف نفسي ان انا ماشي صح وان انا شايف واحد بس بيقول انت غلط والباقي بيقول لي انت كويس، يبقى لعبتك انت مش في انا ولا في الناس، ده عيبتك انت انك انت شايف ان انا غلط.
1: طب ما يمكن يكون الشخص التاني شايف صفة مثلا انت مش شايفها في نفسك ومحتاجة تتغير فيها، ليه نحكم عليه ان هو
0: كويس
1: شايف غلط؟
0: كل الناس شايفاني، مع احترامي كامل لحضرتك، لما كل الناس شايفاني كويس انا ليه راي الناس؟ ليه راي الاغلبيه ولا ليه راي الفرد؟ مين يكسب، الاغلبيه ولا الفرد؟ اكيد الاغلبيه، لكن الاغلبيه بتقول انك انت كويس ما فيكش حاجه غلط يبقى انا كويس، لكن لو في 1% بيقول ان انت غلط ابقى انا مش غلط.

0: يهدي الجماعه عشان يقول له لا ده صح ده غلط.
1: يعني
0: انت مش مرايت نفسك، الناس برايتك مش انت مرايت نفسك، لان مفيش حد يشوف نفسه غلطان، مفيش حد بيشوف نفسه ملاك. تمام
2: صح عندك
0: حق. كلنا بنغلط وكلنا شايفين نفسينا ان احنا ملائكه نازلين من السماء، بس لا انت مش ملاك نازل من السماء، انت بتغلط وبتتوب، بتغلط وبتتوب تمام، او بتغلط وتفضل مصر على غلطك. فلازم حد يجي ويقول لك مثلا انت فيك عيب فلاني الفلاني، عيب فيك عيب مثلا ان صوتك عالي، فيك عيب مثلا انك انت عينك زايغه، لا غير من نفسك، غير من طبعك، غير من اسلوبك. تمام، فانت تقول يا عم انا غير من نفسي، تقول ما فيش حاجه ده دافع لقدامي، لكن اول ما يكون في دافع قدامك انت من نفسك هتقول لا انا بصراحه ولازم اظبط من نفسي واعدل من نفسي عشان الشخص اللي في حياتي ده ملوش اي ذنب اللي انا بعمله، عشان بكره بعد ما يشروش عليه ويقولها يا مرات الكذا او يا اللي خطيب الكذا. لازم يكون في دافع، وعشان في الدافع ده انا ادور عليه ما تلاقيتهوش، ادور ومره واثنين وثلاثه اصبر جي ومشى، ممكن ادخل في حاله ايه انتكاسه زي ما بيقولوا، اللي هي خلاص انا فقدت الامل في الناس وفي كله ده وده، هرجع تاني للأسوأ. طب ليه ترجع للأسوأ؟ طب ما تحاول تبقى زي ما انت كويس واحسن، يمكن ربنا بعد عنك الشخص ده عشان هو الأسوأ مش انت، لقيت لك بحاجه احسن.
2: صح
0: تمام، ربنا بيسامح بس البشر مش بتسامح. ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم، انا ما مش عارف هل اقول صح ولا غلط، بس ربنا بيغفر الذنوب وبينساها وبينساها للعبد طول ما هو استغفر. بس البشر مهما تدوس ايدهم ورجليهم وراسهم وترسم وتعمل لهم بحر طحينه وتنزل لهم ملك من السماء مش هيقتنع ومش هيسامح، ولو نسي وسامح هيجي في يوم يقول لك انت كنت زمان بتعمل كذا كذا كذا. فالبشر بطبيعتها مش بتنسى، انا تعالى بيغفر وبينسى، بس احنا لا.
2: يعني
0: كلام حلو انك انت طول ما انت شايف نفسك كويس خلاص تقتنع انك انت كويس. تمام، مالكش دعوه بحد، اللي يقول لك انت غلط مش غلط يا باشا، انا شايف نفسي كويس وماشي صح، لكن لو انا ماشي في طريق غلط والناس قالت انت ماشي غلط لا اعمل يوترن وارجع تاني.
2: يعني انا عجبني جمله انت قلتها ومش عايزه ان احنا يعني نفوتها، وهو وجود دعم الناس حواليا بيساعدني على التغيير. فلو انا شايف حاجه في شخصيتي عايزه تتغير وكذا حد لفت نظري ليها، من وجهه نظرك يا كريم ايه اللي يساعدني على التغيير؟ يعني هل وجود شخص جنبي بيحبني وبيساعدني وبيقويني، هل ده في حد ذاته يساعدني؟
0: مثلا وجود صديق مقرب او وجود ست في حياتك كخطيبه او كزوجه، عشان نقوله صديقه في حياتك، لان صديقه مجرد ضوء هتعيش معاك دور بسيط وترحل. تمام، هتاخد معاك يعني فتره صغيره جدا جدا وترحل، يقول لك لا انا عارفك باسلوبك وطبعك. تمام، وغيرتك بس مش اخدك باسلوبك وطبعك، انا غيرتك. تمام، فانت وجود حد بيحبك وبيعزك وحابب عيبك قبل حابب العيوب اللي فيك قبل المميزات اللي فيك، ده افضل واحسن. بس قبل ما تعيش علاقتك مع الشخص ده وتبنيها، قول له انا في عيب 2 3 4 تمام، هل انت هتقبلني بعيب ده وتغيره لي؟ امين، مش تقبل بعيب ده وتغيره لي، احنا لسه على البر، عشان ما تجيش بكره ولا بعده وترجع تقول ايه انت ما بتتغيرش. لا، انت حاول تغيرني، انت حاول تصبر معايا وانا واحده واحده هتغير، لو ما اتغيرتش ليك الحق، لكن انت لا، انت تحاول معايا وتصبر معايا وتخلينا اتغير من نفسي. تمام، وتساعدنا اتغير. زي الطفل الصغير ما بيعلموه الصلاه على 7، روح اتوضى وصلي كل الاوقات، كل وقت بوقته، قوم اتوضى وصلي، قوم اتوضى وصلي، لازم تفكروا كده. تمام، كذلك اليوم فيك انا مثلا صوتي عالي، جيت مرة عليه صوتي يقول له خلي بالك صوتك عالي، خلي بالك صوتك عالي، خلي بالك مثلا انت بتتعصب، خلي بالك انت بتعمل 1 2، لو عملت الموقف ده ثاني انا هزعل منك وخصمك. هو في الوقت ده يقول لا ما اقدرش على خصامك، ما اقدرش على ذلك، ما اقدرش على بعدك. تمام، هي ممكن تستخدمك اسلاح لو ايه، لو انسانه ماديه، لكن لو انسانه بتحبك وده هتستخدمك ايه، كحرص عليك، كخوف عليك، هتقول لك انا بحبك وخايف عليك، فخلي بالك المره الجايه لو حصلت هزعل وتاخد على خاطرها، بس بايه، باسلوب حلو، خلاص انا مش هكلمك النهارده يا حبيبي يا كذا، نعم ماشي حاضر، بس برضه لسه زعلانه منك، غير من نفسك وانا هصلحها.
2: طب قول لي يا كريم، هل انت افتكرت في مره انه كان عندك صفه مش عايزه تتغير فيك، لكن وجود حد جنبك حبك وقابلك وساعدك على التغيير، ده كان ليه دور مهم معاك؟ هل انت
0: قلت لك

0: اكذب عليك لو قلت لك ايوه، للاسف ما لسه ما جربتش، بحاول اجرب
1: يعني. نتمنى تلاقي الشخص ده يا كريم و... ويكون جنبك دعم وسند كده
0: والله. والله والله لسه كنا عند ناس، كنا عند شخص ولا امبارح قلنا له احنا جايين نتقدم وكده، فقال قلنا له، قلت له صوته عالي وعصبي شويه، قال بعد كده هتتعود وصوتك هيوضح، قلت له ان شاء الله.
1: يعني ربنا يكمل على خير و... وتلاقي الشخص المناسب. وشكرا خالص يا كريم للمداخله الحلوه دي والاضافه الجميله للحلقه.
0: الله يخلي حضرتك يا فندم، ويعني معلش لو كنت اتعصبت شويه في الكلام.
1: لا خالص، احنا اتبسطنا قوي بوجودك، نورتنا.
0: الله يخلي، الله يخلي حضرتك يا فندم، ميرسي حضرتك،
1: شكرا. وعليكم السلام. يعني يا كوكي عايزين نرجع تاني نكمل. كريم قال كم نقطه مهمين قوي. يعني احنا كنا بنقول قبل المداخله كده انه وجود هدف قدامي هيساعدني على التغيير. هو قال إضافة تاني، قال إنه لازم الشخص كمان من جواه يكون مقتنع، وجود شخص في حياته هيساعده. فقولنا أنت شايفة الكلام ده إزاي؟ يعني
2: صراحة كلامه في حاجات مهمة، عنده حق إن يكون عندي هدف ويكون عندي دعم. بس أنا يعني عايزة بس أعدل حتة بسيطة، إنه أنا كل حاجة بسمعها من أي حد أنا محتاجة أبص عليها، مش هخسر. ومحتاج ان انا ما احطش تأثيري الداخلي من نفسي على كل كلمة بسمعها من اي حد، لان طبيعي الناس انواع، في اللي بيستهزأ وفي اللي بيشجع وفي اللي بياخد الامور اصلا بتاعت التغيير بسخرية. فمحتاج ان انا احط كل كلمة من كل حد حواليا في عين الاعتبار، لكن مش اي حاجة اكون مصدقها. انا ليا عين كويسة وبعرف اقعد مع نفسي كويس وقيم نفسي، ويكون عندي شخص او اتنين انا بثق فيهم، بثق في رأيهم، بثق ان هما بيشوفوني صح، فاهميني حتى لو انا غلط انا بتصرف ده بناء على ايه. مش هحتاج اني اقعد ابرر نفسي، او على الاقل لما اتكلم عارف ان هما هيفهموا صح. فانا مع كريم جدا انه انا بس محتاج شخص او اتنين في حياتي يكونوا برجع لهم دايما لما بحس ان انا عكيت الدنيا، غلطت، طب انا عامل ازاي الفترة دي. لان الانسان طول الوقت بيحتاج زي مراية لنفسه تشاور له عليه، لانه كتير مش بنكون صح قوي في حكمنا على نفسنا. لكن الصح اللي نعمله ان احنا نقعد مع نفسنا ونقيم نفسنا، وحد تاني يقعد معانا ويكون في ضوء اعلى لنفسنا مننا احنا.
1: يعني وانت بتحكي كده افتكرت الجملة اللي قلناها في بداية الحلقة، وقلنا انه احيانا كتير قوة العادة بتفرض عليا عايز اقول ايه، عدم امكانيه التغيير او الكسل او كاني ايه، لا مش قادر، لانه العاده ليها قوه عليا. يعني انا دلوقتي مثلا متعود اصحى الصبح اشرب قهوه، فان انا ابطل ده بيحتاج مني مجهود، مش موضوع سهل، لانه في حاجه اسمها قوه العاده. فهل ممكن قوه العاده دي تجبرني على حاجات حتى لو بتاذيني لكن افضل مكمل فيها؟
2: طبعا، هو مع الأسف عشان العادة والتكرار بتكون راحة جدا لطبيعتي ولنفسي. فكنت زي ما بقولك أنا ممكن في وقت ضعف أو وقت تعب أميل قوي للحاجة اللي أنا متعود عليها حتى لو كانت بتأذيني. عشان كده طبيعتنا إحنا كبشر بنميل لأي حاجة ممكن تكون غلط وبتأذيني وسبب حزن ليا، زي أي علاقة، أي حاجة غلط أنا عارف كويس إن أنا بتأذي منها، لكن بلاقي نفسي رايح لها ومبسوط ومش عارف أنا إيه اللي بيحصل معايا. وده بيحصل طبعا، بس الإنسان ساعتها محتاج وعي إنه أنا نفسي بتكون عايزة إيه، وطبيعتي أفهم كويس قوي طبيعة طبيعتي، وأفهم كويس قوي الحل البديل. لازم أكون عارف زي بالظبط، ويقولوا أحسن طبيب للإنسان هو نفسه. لكن ده بيحصل لما بفهم أنا نفسي الأول عاملة إزاي. في ناس كتير ما بتقعدش مع نفسها ولا بتعرف تفهم يعني إيه جسمي بيضعف، طبيعتي بتضعف، محتاجة إيه، طب أخلق لها حلول. زي بالظبط كأني عندي مشكلة في الشغل فبقعد أدرسها كويس قوي عشان ألاقي لها كذا حل، وأقعد أجرب في حل واتنين فببذل مجهود. لكن طبعا طبعا أي حاجة بكررها هو فعلا في قوة التكرار، لكن في برضو طبيعة اني اتأقلم على حاجة جديدة، ومع الوقت هتبقى برضو متكررة وهعملها عادي.
1: صح، يعني موضوع التكرار ده مهم، لانه لو انا هتبنى عادة جديدة انا محتاج اكون فعلا بكررها، مش اعملها النهاردة وبكرة مش مشكلة، يعني بعده خلاص. ده مش هيخليني يعني مش هيكون العادة الجديدة او مش هيخليني يساعدني على التغيير. فعلشان انا اتغير انا محتاج اكرر. وساعات في حاجة يعني للأسف بنقع فيها كلنا من غير ما بنحس، انه انا بفكر انه التغيير ده المفروض يحصل كده فجأة وعلى كل المستويات، ولما ما بيحصلش في يوم انا بحبط فارجع تاني يوم لكل الحاجات السلبية اللي عملتها. فانا بحس ان انا محتاج اكون بفكر انه لا انا محتاج اركز اني انا مش بس قررت ان اتغير، لكن الخطوة اللي بعد القرار هو التكرار زي ما انت كنت بتقولي، لانه التكرار مهم. حتى لو مثلا انا هتبنى عادة جديدة هكررها النهاردة 5 دقايق، بكرة 10 دقايق، بعده ربع ساعة، وهكذا. ده هيخليني اتبنيت حاجة جديدة، بقيت جزء من تكويني او جزء من العادة. فانا بحس انه لما اربط العادة الجديدة بحتى حاجة بسيطة من القديمة يمكن ده تلقائي يساعدني شوية ان انا اقاوم واكمل. لانه لما بكرر مرة واحدة اقطع مثلا هقطع الشاي، هقطع مش عارف ايا كان العادة، مثلا انا قررت النهاردة اني مثلا يعني هاخد مشي مش عارف النهاردة من هنا لفين، فالفجأة دي والمثالية الاوفر اللي انا بطالب نفسي بيها ده ساعات بيديني احساس بالاحباط. يمكن ده مش بيساعدني على التغيير، بل بالعكس بيديني يأس ومشاعر بتخليني مش قادر اكمل. لكن لو انا حاولت اربط العادة الجديدة بالقديمة يمكن ده يساعدني شوية. عايز اوضح اللي بقوله لانه احيانا مش عارف اربطهم، لكن مثلا لو بديت التغيير تدريجي اتوقع ده يساعدني. هل انت مع فكرة التغيير يكون تدريجي ولا انت رأيك ايه؟
2: وانا معاكي جدا في الفكرة دي، بس عايزة اقول حاجة، انه الانسان لو فضل مركز انه عايز بس ابطل الحاجة دي للأسف هيقع كتير جدا، ومش هيكون يعني زي ما انت قلتي بتكون حماسة البدايات. لكن الانسان محتاج يبدأ بفكر واعي وبقرار ارادي من جواه، انه انا محتاج اخلق في نفسي معنى جديد بدل حاجة انا بعملها بسبب معنى غلط جوايا. فلما اللي جوايا بيتغير اللي برايا بيطلع كويس. كتير بقى مش مشكلة عادي، بس الحافز اللي هيحركني مش هيكون شوية بنزين وخلصوا، هيكون فكرة ثابتة وجدانية جوايا بتتحرك على أساس قوي. فلو حد عايز يغير حاجة مش هيروح مثلا مش هبني عمارة اهتم بالأول والتاني واسيب الأساس. فلازم الفكر نفسه والذهن يتجدد بحاجات ليها معنى جديد. طب أنا وكل حاجة بعملها ليه؟ فعود أسأل نفسي، طب ده بيفيدني وبيفيدني في إيه؟ طب ده بيأذيني أنا؟ طب بيأذي اللي حواليا؟ إيه تأثيره؟ إيه أبعاده؟ لما بخاطب نفسي بكل الأسئلة دي ده برضو لما بيخليني بدخل حاجة جديدة وحاول أتغير بيخليني متشجع أكتر، بيخليني عندي طاقة أكتر، عندي معنى في فكري، مش عندي كأنك مستنية طفل تشوفيه هيعمل الحاجة دي هياكلها ولا لأ، هيمسكها ولا لأ، فكده كده هيعملها غلط لأن هو ما عندوش المعنى اللي عندك. انت محتاج كشخص كبير واعي تحط معنى جديد جواك، تجدد ذهنك، تجدد فكرك. اعتقد ده اللي بيفرق، لانه احنا الله خلقنا ناس احرار، الله ما يحبش ان احنا يكون في حاجة بتسيطر علينا حتى لو كوباية شاي. يعني في ناس بتستغرب انه لما تسمع حد انا ما ينفعش اصحى من غير كوباية القهوة كوباية الشاي، هو ده مش غلط وما حدش قال انه حرام او حلال، بس الفكرة انه انا كانسان ما ينفعش حاجة تسيطر عليا، لازم اكون حر من كل حاجة واعرف بنفسي اختار اللي ليه تأثير ايجابي عليا.
1: يعني الكلام بتقولي مهمة قوي، وقلتي حاجة مهمة عايزة اقف عندها، انه كمان انا محتاج اجدد ذهني. بس انا عايزة يعني نبسط الكلمة او يعني نفصصها اكتر، لانه احيانا كتير بحس انه ازاي اجدده، او ازاي المية الراكدة اللي تعودت عليها سنين طويلة تفضل يعني تتغير. لانه مثلا عشنا 20 سنة 30 سنة بسمع ان انا فاشل، ازاي اغير الفكرة دي واجددها بفكرة جديدة؟ يعني حاسة ان الموضوع مش سهل. فهل عندك مثلا حاجات عملية تساعدني اني لو انا عندي فكرة سلبية عن نفسي او حاجة انا يعني سيطرت عليا زي ما انت كنت لسه بتقولي، ازاي اجدد الفكر القديم ده بفكر جديد اقوله فيه صح؟
2: ايوه، احنا لازم بس يكون عندنا قاعدة ثابتة انه انا مش حد مخلوق كده وخلاص، انا انسان غالي مخلوق من اله عظيم، فمحتاج اتاكد انه انا مش حد حلو بالكامل ولا وحش، انا حد ليه سقطات لكن ليه دور كمان في الحياه مع السقطات دي.
1: في يعني انا عايزه اقف عند الحته دي بس. احنا معانا محمد. يا محمد مساء الفل. الو محمد، انت سامعنا؟ طيب عقبال ما محمد يرجع لينا تاني، فممكن تقول لنا الفكره دي تاني اللي كنت لسه بتحكي فيها يا كوكي، بس يعني اشرحها لنا بتبسيط اكتر.
2: الانسان لو خد قيمته من اي حد واي حاجه في العالم، قيمته كل يوم هتتهز في نفسه، لكن الانسان فعلا محتاج ياخد قيمته من حاجه ثابته مش بتتغير. ويعني اعتقد ان دي بنلاقيها بس في الله، لان هو الوحيد الثابت اللي بيحبنا طول الوقت حتى واحنا بنقع وبنفشل وبنخطأ. فقيمتي الاساسيه اكون عارف ان هي مش في عين سين وصاد، حتى لو كانوا مهمين عندي، انا ليا قيمه ثابته وكبيره وغاليه في الله نفسه.
1: يعني دي نقطة مهمة جدا، انه الله سبحانه هو بس الثابت واللي ينفع اكون يعني بستمد وباخد منه قيمتي. يعني ده كلام مهم، بس خلينا نشوف محمد. يا محمد مساء الفل.
3: اهلا بيك ومساء النور.
1: ازيك يا محمد، عامل ايه؟
3: انا تمام ان شاء الله، تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين وبراديو صوتك بخير يا رب.
1: وانت طيب وبخير وسعادة دايما يا محمد. احنا كنا بنحكي النهاردة على مثل شعبي بيقول كده، رجعت ريما لعادتها القديمة، وبنحكي انه هل المثل ده بيقول ان احنا ما ينفعش نتغير او نستسلم لان كل حد ليه طباعه، وانه بنقول الطبع يغلب التطبع. فانت قول لنا رأيك ايه، هل لما بتسمع المثل ده بيدي عندك انطباع ايه؟
3: يعني طب يعني ايه، انت عايزين يعني تقولوا ايه بالظبط؟
1: انت شايف التغيير سهل ولا فعلا محدش بينفع يتغير، وحتى لو انت حاولت هاجي اقول لك رجعت ريما لعادتها القديمه لما الاقيك وقعت مره؟ لانه دايما بنفكر ان التغيير دي خلاص، يعني هقول لك النهارده انا هبطل سجاير، فلو رجعت وقعت تقول اصل رجعت ريما لعادتها القديمه. هل التغيير صعب ولا ينفع ان نمشي سكه التغيير؟
3: التغيير، في تغيير ينفع يتغير وفي تغيير ما ينفعش. يعني ما نروحش مثلا لواحدة أهليها مش كويسين ونتجوزها ونقولها تتغير، لا ما ينفعش تتغير، عمرها ما تتغير، حتى لو هي فكرت تتغير مش تتغير. ده أسلوب حياة، ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. لكن الأمور الشخصية المطلقة اللي هي الأمور الغير مطلقة زي سجاير، تدخين، عادات سلبية ممكن تتغير، لكن في أمور ثابتة. ما نروحش الواحد مثلا متربي في مكان شعبي ونيجي نقعده في كومباوند، هو ممكن يتغير بس مش في يوم وليلة، هياخد وقت. زي واحد مثلا بيحب، وأنا من الناس دي بيحبوا الأماكن الشعبية والناس، ما حبش الكومباوندات، حتى لو في يوم من الايام قررت اقعد ما احبهمش، ما اعرفش اعمل ده، ما احبوش. انا ابن بلد، انا راجل ريفي وراجل شعبي وراجل بحب الناس، ما اعرفش اتكلم بطريقه مختلفه، ما اعرفش اتلون بلون مش لوني، ممكن اصطنع ده لكن اعمله بطبعي لا.
1: ما ترتاحش،
3: عايزه تعمل ده وهي ايه
1: يعني، ما ترتاحش فيه لان انت بتقول مش بتاعتك او مش لونك.
3: ايوه، في ناس ممكن هقول لك مثلا اغلب الوقت البنات المتجوزين جديد بيكونوا متجوزين في مكان شعبي وبغلطوا غلطه كبيره، يقول لك ايه، انا هودي ابني السكول، انا هودي ابني مش عارف فين، اركب الكار، اركب يا حبيبي احنا في مكان، يا بابا انت في مكان شعبي، انت بتعيش فين؟ وبعدين بتربي العيل او الولد او الطفل طاري يعني، معلش لو واحد قابله لسعه قلم هيعيط لما تقوله تعال مامي، يا بابا انت كده غلط، ده مش اسلوب تربية، ده مش اسلوب، ده ما ينف... الولد ده هيطلع غلطان وهيطلع وحش. طب هات البن وتعال، طب ليه هات البن، طب هات القلم وتعال. ده اللغة العربية دي الناس بتدفع فيها ملايين وملايين عشان تتعلمها. انت بقى عشان حافظه لك كلمتين انجليش, هات البنسل وتعالى المامي.
1: طب قول لي يا محمد, هل انت مره انت واجهت صفه فيك كنت عايز تغيرها ونجحت انك تغيرها؟
3: لا الحمد لله, الصفات اللي فيها كويسه وانا راجل اللهم لك الحمد من اهل القران والقران مربيني يعني اللهم لك الحمد. بس ممكن اكيد كلنا بنغضب, كلنا بنزعل, بطبع البني ادم بشكل عام كلكم خطائين يعني, كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين, كلنا بنغلط.
1: الغضب لان الغضب من الحاجات اللي فعلا بيحتاج مني كشخص ان اكون عارف اديره صح. فاقول لي كده, هل انت يعني عرفت تدير غضبك بطريقه صح فتغيرت للاحسن؟ بما ان انت ذكرت فكره الغضب يعني
3: ما بغضبش بشكل عام, بس عادي. لا ما بقى لما بتغضب معايا بتروح بقى, ما فيش حد بيقدر يتحكم في الغضب قوي, لان ده غضب ده شحناته لازم تطلع, ما لو ما طلعتش هتعمل لك انت مشاكل. هو الفكره ان انت تطلعها بس بشكل قليل يعني, بشكل حضاري مش بشكل قليل الذوق. تطلع بقى على هيئه زعيق, على هيئه انت ممكن تشيل حاجه وترميها, تقفل الباب وترزعه, لكن ما تكتمش الغضب. انما فكره ان انت تكتم الغضب ده بيعمل لك مشكله, يعمل لك مشاكل, لان ردود الغضب بترد تلقائي في ذبذبات الجسم تاني, فتتخلص منها بقى لا قدر الله بجلطه في شريان, بحاجه تنفجر. طب لا, لازم تتخلص من الغضب ما دام طلعت شحن, نتخلص منها, ده شحنات
1: يعني. طبعا محتاجين نتحكم في الغضب, بس خلي بالك برضو ان الشحنات دي احيانا بتأذي اللي حوالينا. فانا مش معنى ان الغضب
3: حضرتك نديره بشكل في ادب وفي يعني حاجة تناسب الموضوع, لكن ابقى غضبان واكتم في نفسي ده مشكلة. لا ما تنفعش تعمل كده, ما تنفعش, ده مش صح, ده مش سليم. الفطره السليمه ان انت تقول ان انا بني ادم وما ينفعش اغضب. لا كلنا بنغضب. انت تعرف احنا لو قعدنا نقول لنفسنا ان احنا ما ينفعش وما ننفعش, احنا كده يعني كده بنعمل نفسنا كاننا ملائكه, وحاشا لله. ده ربنا قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون, وقال كلكم خطائين, كل ابن ادم خطاء, والغلط او الغضب يعني هو النبي قال المؤمن الذي يملك نفسه عند الغضب, لكن مش قال لك ما تغضبش. لا هو لما كان النبي واحد بيسأله نصحه قال له يا رسول الله أوصيني, فقال له لا تغضب, فكررها مرارا ومرارا فقال لا تغضب. يعني ما تقلش في الغضب, ما تهنش اللي قدامك, لكن الغضب بشكل عام لازم نغضب.
1: يعني محمد, يعني شكرا ان انت بتضيف انه في عندنا ساعات طاقات وفي ساعات شحنات, لكن برضو بنحتاج ان احنا نكون بنديره بطريقة صح, بطريقة ما تأذيش اللي قدامي. فدي حاجة مهمة جدا,
3: اتخرج منها الطاقة. لأ ما احنا كلنا خطائين. فكرة ان انت تملك نفسك وتفضل طول حياتك ملائكي, اعتقد ان دي اكبر اذى انت بتأذي لنفسك. بالعكس انت ما تهذبش نفسك. لا ما ينفعش تعيش دور الملائكة على طول, انت بني آدم. انما انا بشر مثلكم, اكل مما تأكلون منه واشرب مما تشربون. لما جي ثلاثة مرة للنبي قالوا له, واحد بقى له ثلاثة ايام صايم والتاني مش عارف ايه, والتاني بقول له انا هقوم الليل ولا نام ابدا, والتاني قال له انا هصوم الظهر ولا افطر. وقوم للنبي ثلاثة يقولوا له يا رسول الله انا بقى لي ثلاثة ايام صايم, والتاني قال له انا هعتزل النساء, والتاني قال له انا هقوم الليل ولا افطر ولا انام. النبي قال له لا مش دي الحياه, انما انا بشر مثلكم, اصيب واخطئ واصوم وافطر واتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فقد ابى. اللي يعملش كده يبقى مش انسان. لا كلنا بنغلط
1: طبعا, يعني كلنا بنغلط وكلنا بنحتاج ان نكون بنخلي بالنا من الغلط ما يكونش بيسبب اي اذى للناس. فشكرا خالص للاضافه الجميله دي يا محمد, وشكرا جدا للمداخله دي.
3: تحياتي ليكم.
1: شكرا ليك. يعني رجعنا تاني يا كوكي نكمل كلامنا. يعني محمد كان بيقول انه كل انسان فينا عنده طاقة للغضب وكل انسان فينا بيغلط. يعني هو طبعا يعني جزء كبير من كلامه صح ان كلنا بنغلط، لكن اخاف يكون اعتمدنا انه الانسان كده كده بيغلط فده يخلينا يعني استبيح الغلط. فطبعا انا بتفق معاه في حاجات كتير هو قالها يعني، وعايزه اشكره على مداخلته وعلى الاضافه اللي اضافها، بس عايزه اوضح لكل اللي بيسمعنا انه هل ممكن اقول انه ما دام كل الناس بتغلط ده يخليني استبيح في الغلط واقول خلاص ما اتغيرش ما كل الناس كده، ولا انت شايفه ايه؟
2: وطبعا لفت نظرنا لكام حاجه مهمين، لكن استحاله تكون القاعده العامه مبرر لاي حد، لأنه كلنا هنقدم حساب عن كل حاجة بتطلع مننا سواء بالفكر أو القول أو الفعل، فمش هتكون الحجة اللي ينفع أقدمها أو المبرر إن الناس كلها بتغلط أو دي طبيعة البشر. لكن اللي أقدر أستفيد منه إنه ماخدش النقطة دي كمبرر، بالعكس أعكسها جوايا إنه الناس كلها بتغلط، لكن أنا في إله بيقدر يعيني، في ناس تقدر تسندني، في إرادة وفي قوة الله خلقها فيا أقدر أستخدمها عشان أتغير. فلو إحنا ما عندناش عكس الواقع ده يبقى مش هنلاقي فيه ناس أصلا بتتغير، مش هنلاقي فيه سكة تغيير. بس هو قال حتة حلوة، حتة إنه فعلا ألاقي بديل لكل حاجة وأطلع طاقة غضبي فيها، دي حاجة صح جدا. يعني مثلا كان في واحد زمان اسمه ويليام، ده كان حد غضوب جدا وعصبي جدا، فقرر انه يستغل كل طاقته في حاجة مفيدة عشان ما يكونش بيعمل الغضب كغضب، فقرر انه يتبنى موضوع مثلا تحرير العبيد، فوجه كل طاقته في حاجة مفيدة وغضبه في حاجة، بدل ما تطلع في حاجة سلبية تطلع في حاجة إيجابية تفيد وتفيد المجتمع، تفيد الله بصورة ما ايا كان. فأنا معاه في ده جدا.
1: يعني جميل جميل قوي قوي اللي انت قلتي دلوقتي، انه حتى لو انا كبشر او كان عندي طاقة محتاجة تخرج، لو ما وظفتهاش بطريقة صح يعني ممكن تبهدل الدنيا، هنبقى عايشين في غابة. عشان كده محتاجين نوظف الطاقات اللي جوانا اللي فينا كبشر بطريقة صح. يعني حابة نكمل كلامنا، بس احنا معانا عمر. يا عمر مساء الفل. الو، انت سمعنا؟ عمر انت سمعنا معانا؟ طيب يعني اتمنى نسمع صوتك، فياريت يا عمر تحاول الاتصال بينا تاني لانه اكيد عندك مداخلة واكيد هتكون بتقول اضافة جميلة للحلقة. فخلينا نكمل كلامنا كده عقبال ما عمر يرجع لنا، انه فعلا انا محتاج اكون بتغير للاحسن، ولما اتغير للاحسن ده يساعدنا نعيش في مجتمع افضل. لان انا بحس برضو يا كوكي انه لو كل حد فينا حس انه هو انا كده، انا مش هتغير، هو انا طبيعتي كده، كل واحد عنده طبع، فحس ان كل دوت مش هيخلينا نعيش في مجتمع افضل. احنا معانا عمر. يا عمر مساء الفل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ايه الاخبار، عامل ايه؟
4: والله بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضل على كل حال. وانت اخباركم ايه كلكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير.
1: بخير، يستاهل الحمد. قلنا يا عمر كده، احنا كنا بنحكي في الحلقة النهاردة عن المثل الشعبي اللي بيقول رجعت ريما لعادتها القديمة، واحيانا المثل ده لما بنسمعه بنفكر انه يعني خلاص مش هنتغير، مهما تغيرنا هنرجع تاني لعادتنا السلبية او القديمة. فهل انت يعني سمعت المثل ده قبل كده، وهل انطباعك عنه ايه؟ يعني هل بتحس انه لا ينفع الانسان يتغير ويتغير للاحسن ولا صعب؟ فاحب اسمع رأيك.
4: هو معلش يعني المثال تاني كده.
1: المثل ده قبل كده طيب؟
4: مثلا بيتكلم عن شكل عام ولا ايه بالضبط؟
1: يعني قول لي، هل انت سمعت المثل ده قبل كده؟ هل سمعت مرة حد لقيته كان بيتغير عن حاجة معينة ورجع تاني يوم وقع، فرحنا قلنا له رجعت ريما لعادتها القديمة؟ هل سمعته قبل كده ولا جديدة على ودانك؟
4: لا جديد الصراحة المثل ده.
1: غالبا انت ممكن تكون يعني ما سمعتوش من حد او ما تحطتش في موقف زي ده، بس مثلا انا شخصيا سمعته كتير لما حاولت اتغير.
4: المثل يعني معناه يعني كده، انا عايز اقولي تاني كده معلش، او ممكن يعني
1: المثل عايز يقول انه كأنك يعني بقول لك ما تحاولش تتغير، مهما تغيرت هترجع لعادتك القديمة. فساعات بيدينا المثل ده احساس بالاحباط، انه طب انا مش هتغير، ما انا مهما تغيرت هرجع للعادة القديمة. عارف المثل هو بيقول لك انه الطبع يغلب التطبع، وكأن خلاص اللي عنده حاجة سلبية مش
4: بتطبع. انا زي ما قرأت تمام اني على حد الانسان ليه درجات. دي اول حاجة. اولا في فئة ضعيفة وفئة متوسطة وفئة قوية. طيب الضعيف يتغير مع شخص واحد واثنين وهيرجع تاني. ليه هيرجع تاني؟ من كلام الناس لا انت خليك على طبعك وما تتغيرش وخليك وحش ما تبقاش غلبان، اصلا لو بقيت غلبان هتاخد على راسك. وطبعا الناس اللي غلبانه لما واحد يشجعها يقول له ارجع للطبيعه الوحشه هيبقى وحش، والناس كلها هتكره هتقول ده كان غلبان عارف ايه والكلام ده. طيب مثلا من الناحيه الثانيه المتوسط يعني شويه وشويه مع ده، تحس ان هو برضه حتى احيانا برضه ما يبقاش ليه راي في التغير، يعني حتى لو هيحاول يتغير ما يبقاش ايه. يعني على سبيل المثال انا مثلا صاحب واحد ماشي، فالواحد ده قال لي عمر اعمل اللي انت عايزه وخلي طبعك وحش وطبعك زبالة، هروح للتاني يقول لك انت غلبان، همشي مع ده شوية الاقي نفسي اتغيرت، بس هرجع نفسي وقول لا انا طالما بقيت وحش لا لازم ابقى غلبان. هي اللي انا بسمعه من الناس ده ما ينفعش، ده ما يصحش غلط. طيب القوي بقى، القوي يسمع الكلمة من هنا وياخدها برأيه هو وبتغيراته هو مع نفسه، يسمعها كأن ما سمعهاش. يعني أنا اتجاهلت الحاجة دي وبقيت قوي مع نفسي، اللي هو خدت رأي بنفسي مش رأي الآخرين. إن أنا أظن إنه ينفع ناخد رأي الآخرين بس من ناحية الإيجابي، لكن ما تغير من ناحية السلب. كل اللي بيتغير من ناحية السلب عمره ما هيمشي من عمره ما هيوصل لإيجابي بسهولة. يعني أنا الناحية الإيجابي ده هو الإيجابي هو اللي هيستفاد، لكن السلبي هو اللي هيضر فيما بعد. ده ممكن يخنق أي حد قدامه لو استفاد لو اتكلم
1: معه. عمر كده، هل أنت نجحت إن أنت كان عندك عادة سلبية وقدرت تنجح إنك تغيرها؟ يعني أنت بتقول كلام مهم جدا، وقلت انه اللي بيتمسك بالعادات السلبية هو اللي بيتضر، وانا بتفق معاك جدا يعني وبحييك على كلامك. فقول لي هل في مرة واجهت حاجة كانت محتاجة تغيير منك ونجحت انك تغيرها؟
4: ايوة طبعا كتير، ومن ضمنهم اني انا ما في حاجات ان انا اضطر اني انا اخد رأي الاخرين، لاني انا لو ما خدتش راي الاخرين انا اللي هتضر. يعني مثلا على سبيل المثال يعني لو واحد قال لي يا عمر ارمي التليفون في الميه ما هيضرش، طب كده لا دي سلبيه دي. طب عشان ايه اللي اضمني ان التليفون هيتضر؟ هو حتى لو واخد مثلا شهادة معتمدة إلا أضمني إن هو ممكن يعيش التليفون يبقى فيه أمل مثلا. راح جاء صديقي التاني قال لي يا عمر ما ترميش، أقول بس خلاص أنا خدت الإيجابي ما خدتش السلبي. خدت اللي قال لي مثلا ما ترميش يا عمر مثلا في شغل مثلا 6000 جنيه، واحد تاني قال لي 4 والأربعة تاخد وقت قليل في الشغل. لا طبعا انا هاخد الايجاب وهاخد الكثير ودي الاستفاده.
1: يعني جميل المثل بتاعك ده فعلا يا عمر، يعني ان انا اكون بعرف اختار واعرف اسمع لصوت الرايب والاصحاب واعرف افلتر ايه الصح اللي انا محتاج فعلا اكون باخده بعين الاعتبار وايه اللي ماخدوش بعين الاعتبار. فده كلام مهم جدا، فشكرا خالص يا عمر لمداخلتك وشكرا خالص للاضافه الجميله دي.
4: انا في معلومه بس مش شرط ان احنا ناخد من نفسينا، ماشي، مش شرط ان احنا ناخد من نفس من من من اقاربنا او من اصدقائنا الصح او الغلط، عادي ناخد من اي حد تاني، مش شرط. اصلا احنا برضو انا مش ما مثلا انا في طريق عام، ماشي، في الطريق العام ده حد نصحني بحاجه، تمام، فاكيد لازم اخد الراي من بره، لان انا برضه حتى مش واحد هيبقى في مكان وحدي، لا مكان عام، حتى لو خدت النصيحه اخدها برضه من كذا مكان، مش شرط ان انا اخد النصيحه من مكان واحد بس كده، ما ينفعش. ليه؟ لان احنا هنا فئه اجتماعيه كلنا في الداخل،
1: يعني احنا كلنا بنسمع وكلنا عندنا ودان، فحلو قوي فعلا لما نكون بنسمع للي حوالينا ونكون مش بس نسمع لكن ناخد الكلام بعين الاعتبار.
4: معلش هنا
1: انا بسمعك اكتر بس للاسف احنا وقت الحلقه بيخلص، فانا مش عارفه اسمعك اكتر، بس عايزه اشكرك جدا على الكلام المهم اللي انت قلته. احنا فعلا محتاجين نكون بنسمع
4: أنا
1: بعين الاعتبار.
4: هو الموضوع صراحة، يعني الموضوع ده يستحق ان مكالمة اطول من كده، لان الموضوع برضو يعني لو هنترابط بالتغيير بس برضو هنترابط بالاجتماع، يعني لازم نكون واعيين المجتمع ده، وبرضو الموضوع ده برضو مطابق بعلم النفس
1: طبعا. يعني بتفق معاك، واكيد هنبقى نسمع مداخلاتك في حلقات جايه كتير ويكون في وقت فنسمعك بصوره اكبر من كده، فشكرا جدا يا عمر.
4: تمام شكرا.
1: يعني عايزه اشكرك يا عمر جدا لكل الكلام اللي انت بتقوله، كلام مهم جدا ومحتاجين نكون فعلا بناخده بعين الاعتبار، لانه كل شخص فينا فعلا عنده ودان وبيسمع، زي ما بنقول كده العيار ما يصيبش يدوش، فعلى الاقل حتى لو انا بسمع سلبي عني وفي شخصيتي انا محتاج اكون بفكر فيه بعين الاعتبار ومرميش الكلام وخلاص، فده دي حاجه مهمه جدا انا بكون محتاج يعني افكر فيها. يعني احنا للاسف الوقت بيخلص، فانا عايزه كده يا كوكي قبل ما وقت حلقتنا يخلص نكون بنفكر كل اللي بيسمعونا ازاي نكون بنساعد نفسينا على ان احنا نتغير ونمشي سكة تغيير. قوليني انت من وجهة نظرك.
2: زي ما اتكلمنا احنا محتاجين ان احنا نعرف ان احنا قيمتنا ثابتة في حاجة كبيرة وثابتة هو الله، واني لازم طول الوقت اخد اقعد مع نفسي واقرر قرار واعي ان انا هبدأ رحلة التغيير دي وغير فكري وذهني قبل سلوكي، يكون معايا ناس بتعيني، ناس أنا بثق فيهم واختارهم باختيار واعي، وكمان أفضل أستمر حتى لو فشلت. يعني ما تخيلش أن أنا لما أبدأ أن أنا مش هفشل، لا أنا هفشل وهقع، بس الحل الصح هو أني لما أقع أقوم تاني وأكمل، لأن هي رحلة مش موقف وبيخلص وخلاص أو قرار بيتاخد في لحظة وينتهي. وزي ما قلنا في آخر حاجة أني أستبدل الحاجة اللي أنا عايزة أبطلها بحاجة تانية مفيدة أعود نفسي عليها، ومع الوقت ومع كل الخطوات دي هحس إنه فعلا أنا نجحت في ده. بس أهم حاجة أني مركز أني إزاي أرجع للغلط كعادة أو كتصرف، أركز إزاي أدي معنى جديد لقلبي ولذهني هو اللي يساعدني على ده.
1: جميل، يعني فعلا أدي مساحة لعقلي وذهني أنه يفكر ويقتنع ويقرر، مش بس يقرر لكن كمان محتاج يكرر الحاجات. يعني أنا باخد القرار بإرادتي وبعد كده محتاج أكون بكرر السلوك أو الفعل بتصرفاتي. يعني دي حاجات جميلة ومهمة، وأنا عايزة بس أضيف عليها أنه عايز افكر كل اللي بيسمعونا ان التغيير مش مجرد محطة انا بوصل ليها وقول خلاص كده انا وصلت. التغيير دي سكة، رحلة مدى الحياة انا محتاج اكون بمشيها، وكل يوم بشتغل على نفسي عشان اتغير واكون احسن من اليوم اللي قبله واكون افضل صورة انا ممكن اكون عليها. عشان كده بلاش نجلد نفسينا وبلاش نيأس ونقول لا ما خلاص ما انا هرجع للقديم انا مش هقدر اكمل، بلاش. لكن بالعكس انا محتاج اني كل يوم ولو حتى التغيير اللي بوصل له بسيط، لكن محتاج اكون بكافئ نفسي وبقول لنفسي انه برافو استمر، انا النهاردة نجحت، ولو وقعت بكرة يعني ما جلتش نفسي، لكن بالعكس هقول ان بكرة هبقى احسن وهبقى افضل. فالتغيير سكة ورحلة كبيرة قوي، فاتمنى كلنا نمشيها واحنا مليانين بامل وبطاقة انه بكرة هيكون افضل من النهاردة. يعني عايز اشكرك خالص يا كوكي على كل اضافة وعلى كل معلومة جميلة انت اضفتيها لينا، انا شخصيا استفدت جدا، فعايز اشكرك قوي، وعايز اشكر كل مستمعينا اللي بيسمعونا وكل حد عمل مداخلة. عايز اشكر عمر ومحمد وكريم وكل شخص حاول يتصل بينا، يعني مكالماتكم ومداخلاتكم غالية عندنا جدا وبتضيف لينا وبتدينا كمان بعد تاني للحلقة، فشكرا ليكم وخليكم دايما معانا كل حلقة يوم الأربع الساعة 11 بتوقيت الساعة 10 سوري بتوقيت القاهرة، برنامجكم ستي قالت لي، وتصبحوا على خير.
2: شكرا لك يا سالي، انت من أهم

بصدق هالاحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض اكتر.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوه وجرح نفوس.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت أوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

بالحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب

مصر اني مش هشاهد اي مباراة لمدة عامين كده على الاقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين. واحد منهم يقول لي: يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

0: I'm serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا أني أسيطر على جماح الألم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس قوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن رسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشري، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعه من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتامل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج، وتقول: انا حاسه ان اختي المقيمه في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدا في التفسير: نوبه انفلونزا قويه، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تلبثي. اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. هنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.
1: تاهو في العنوان.

طعم الصبر والصبر علم الناس نتتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بيننا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

خفف من ألمي نوعا ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جدا، وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة، وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء، وبعدين ظهر الكمبيوتر، وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب إني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات التوقيع لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة لو قالك أحد الناشرين حسن خطك.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بحوادث السعيده الجميله اللي حصلت لنا، فجاه اتصل اخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق احلامي، انا شايفك بتبكي وبتعذبي، اي حاجه انا عارف انك في مشكله حقيقيه. ابتلعت زوجتي قطعه التورته اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفه من العصير وفكرت كده وقالت: اعتقد ان ما كانش في مشكله، لكن لحظه كده، ايوه انا اغلقت باب الحمام على اصبعي امس. ايوه انت فعلا شديد الحساسيه، سلمت لي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت جيت اذكرها ان من اسبوعين كانت مريضه لدرجه الاحتضار واخوها ما حسش بحاجه خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ اي حاجه. لكن الحقيقه هي كانت منتشيه جدا باتصال اخوها، وبتقول دايما ان اسرتها بتملك الحساسيه الشديده دي. وضعت السماعه وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجه، انا اتمنيت دوما انك تنشا في اسره

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاسا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مبررات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة. وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: ورقة الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع، ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها، رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجال اختباري الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهب، شوكولاتة مذهبة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد، فضلت قطعة لسه في التلاجة.

0: سوا.
1: القصة اللي حكاها لكم النهارده بتاعت الشوكولاتية الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة، ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحية واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود، فيبقى قابل للتقسيم. وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا، فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي: انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضلة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما مصحيش ابني طول الليل؟ قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم، عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره أسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتألف في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعوري بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده بضرباته جامدة جدا، واتجهت للمطبخ وفتحت التلاجة ومددت إيدي للرف وقلت لنفسي: إنتي ليه؟